0: Selam. Selam. Sem'an laha? Merhaba, merhaba. Okay. Kibra sem'atna mbarkas nez khagatmanna tsalhna ayti kurme ayti knik tsagam qrita na hatatku haji gin gashana futsum sahle ab mismarallo. Futsum kame hadirka?
1: صباح صباح جوني،
0: مرحبا. او ده عملت كم حليفه؟
1: او ده عملت متشم ناي سدته، او ده عملت كوين ده امبر صباح حليفه صباح حليفه.
0: سناي سلازي كابتي او ده عملت حلفنا يلوم مع انتي كندي ارسنا مبل حمس عملت ورك اوي بليو ممسرات بيت متصوراي حجي بزعبازو قداي زي اب ارترا يكون اب استفلا لي بوتاتات كتاة امبيلوس بوزح مقلق ساتون كبورو نيريو كلمي او مجمارنا منال بات سبعان شدشتن نديو تمسريتو او اسك قرب كملسك ابيناي بوليتيكاوي وتهدراوي محبراو قنتاتيو ابتي سبعان شدشتن ابيناي هموتيو زي بيت متصورا كمسرات تجميرو
1: اوكي، قديمة سمعتي ده هاي ارتان كان كوابي ان كو نافذة بين لكو اساب صحنا داولكو اغردتي راديو ده هاي ارتان تي تقبروا حزبنا ده هاي نخركب حابلتان نخركب تقبروا صراح مسقانا يبصحكم ምናልባት ቅድሚ ናታ ናይ ኣበይናይ ኩነታት ቤት ትምህርቲ ሰውራ ተጀሚሩ ትብል ኩሉ ግዜ ኣነ ብዛዕባ ኣብዚ ዘመናዊ ታሪክና ብዛዕባ ሰውራ ኤርትራ ክዝረብ ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ወታሃደራዊ ግጥማት ወታሃደራዊ ዓወታት ጌርካ ክዝረብ ሰሚዐ። ግን ሰውራ ኤርትራ ኩሉ እንትናዊ ሱር በተሃዊ ዝኾነ ሰውራ ምንባሩ ኣብ ውሽጢ እቲ 30 ዓመት ከዓኒ ኣብ ምህናፅ ሃገርን ሃገራውነትን ኣብ ምህናፅ ሓድነት ኤርትራውያን ኣብ ምቕያር ኣተሓሳስባ ኣብ ባህላዊ ይኹን ኣብ ክብርታትና ኣዝዩ ዕዙዝ ተራ ዝተፃወተ ምዃኑ ኩሉ ግዜ ክንዝንጉዕ ዘይብልና ነገር እዩ ኢለ ከም ሓፈሻዊ ተንኪፈ። ቤት ትምህርቲ ሰውራ ኣብ መስከረም 76 ዝገርመካ እቲ ዝነበረ ሽዑ ኩነታት ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ወታደራዊ ግጥማት ኣብ ምህናፅ ሓድሽ ደጀን ኮታ ብሕልፊ ህዝባዊ ግንባርሲ ገና ተተይ ኣብ ዝብለሉ ዝነበረ ፅንኩር ኩነታት እዩ እዚ ሓሳብ ከም ድቂ ተቐልቂሉ ግብራዊ እውን ዝኾነ ማለት እዩ። እዚ ከዓ እንታይ ዘርእየና ህዝባዊ ግንባር ኪኖ ኣድማስ ከይዱ ነታ ናይ ፅባሕ ኤርትራ ብጥኢትን ቦምባን ክንሃንፃን ከምዘይንኽእል ተረድዩ እቶም ናይ ፅባሕ ፍረ ዝኾኑ ህፃናት መንእሰያት ክመሃሩ ኣለዎም ፅባሕ መዕብልቲ ሃገር ናነፅቲ ኮይና ብትምህርቲ ጥራሕ ኢና ክንሃንፃ ንኽእል ካብ ዝብል ዓሚቑ ጥሙሕ ተበጊሱ ኣብ ፅንኩር ኩነታት መስረተ። ምናልባት ኣብ ሳሕል ጀሚሩ ኸውን መርኪኑኡ ኸይዱ ከዓኒ ወላ ኣብ ደገ ወፂኡ ኣብ ብሕልፊ ኣብ ሱዳን በዓል ከሰላ በዓል ገዳርፍ ኣብ በዓል ፖር ሱዳን ወይ ኣብያተ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ክምስርት ዝኸኣለ። ስለዚ ኣብ ኣንፅኡ ፅንኩር ኩነታት ዝጀመረ ግን ከዓ نزناي لومي زلنايو ابن صاير سان خدو زلناوي مسرت زقني حيال حيل حسابات اباي تاخاني بكبري لومي 50 عامت نذكرولو زلنا خونك كوينو نرخوه مالتي لذي زي نيروتي حفشاو امسا سرتو ምናልባት ኣብዚ ናይ ሎሚ ዝርዝርና ዝያዳ ኣብ ኣነ ክንዲ በቲ ክልተ ሓሳባዊ ነገሩ ዝወዓሉ እንተሓዊሶሞ ነይሩ እንተኾኑ ዝያዳ መቀረ ነይሩ ግን ላሓን ኣብቲ በዓል መደባቱ ምስኣተና ውን ከዓ ዝያዳ ክንዲኮይና
0: ወ ፅቡቅ ኣለካ ሕጂ ኣነ እንታይ ኣደልየ ንሱ ኣብቲ ሰብ ዓን ሽዱሽተንሲ ምናልባት ኣብ ውሽዑ ኣዝዮም ህፃናት ዝነበሩ ዘይተወልዱ ሕጂ ተመሊስካ ክትሪኦ ከለካ ሲ ብፍላይ ኣብቲ ወታደራዊ ኩነታት ንዑ የ ክትገልፀለይ ደልየ ነይረ ብዘይካ እንታይ ነይረን ሽዑ ከተማታት እንታይ ተሪፈን ነይረን ዝያዳ ነፃነት ኣብ ቀረባ ዝነበረትሉ እዋን እዩሞ ነይሩ ከመይ ገይሩ ትሓሳብ መፂ ሽዑ ቤት ትምህርቲ ኣብ በረኻ ንምቓም ማለት ምክንያቱስ ብዘይካ ኣስመራ ባፀእ ባሮንቱ ዓሰብ ገለገለ ከተማ እንተ ዘይኮይኑ ኦኬ 77 ደን ወፅን በዓል ከረን በዓል ወፅ በኣሉኸ ደቀ ምሓረ ወላ መንደፈራ እውን ስለዚ ቅድሚኡ ሓደ ዓመት እዩሞ ሽዑስ ተስፋ ዝያዳ ባና ናይ ናፅነት ዝነበረሉስ ከመይ ገይሩ ዩ ሽዑ ተሓሳብ መፅኡ ኣብኡ ቤት ትምህርቲ ሽዑ እንታይ ካ ተሓስብ ምናልባት ኩሉ ሰብካን ዓቕምኻን ናብ ወታደር ኣቑምካ ዘለካ ንብረት ንሰራይ ንፀላእ ምስዓር እዩ ስለዚ ከመይ ኢሉ እዩ ተሓሳብ መፅ እዩ
1: ኢንፋክት ኣነ ከምኡ ይኮንኩን እቲ ናተይ ሪፕሊክ 76 ሲ ገና ዝባ ምባር ኣብ ሳሕል ማለት እዚ ትብሎ ዘለካ ናይ ምሕራር ከተማታት ሲ ኣይነበረን ኮታ ጋና ኣመት ኣይነበሮ እንዳሓር እዩ ድሕሪ 77 ግንቦት እዩ ዝመፅእ እዚ ካልእ ትብሎ ዘለካ ምዕባሌታት ስለዚ ኣብ ኣፍ ደገ ናፅነት ኔርና ክበሃል ኣይከኣልን እዩ ጋና በትን በትን ስቲ ናይ ኩናት ሓድሕድ ዝነበረሉ ንውድባዊ ጉባኤ ምቅራባ ዝነበረሉ ኮታስ ናፅነት ቀሪቡ ድዩ ድሒሩ ካልኣዊ ኮይኑ ግን እቲ ጥሙሕ እንታይ እዩ ነይሩ ከምቲ ኣብ ካልእ ዓውድታት ናይቲ ህወት ናይ ሰውራዊ ምትካል ትካላ ዝተፈላለየ ማኒፋክቸሪንግ ናይ ንቕሓት መደባት ናይ ህዝባዊ ውዳቤታት መደባት ኩሉ ተታሒዙ ኣብዚ እዋን እዚ ዝያዳ ፍሕፍሕ ኢሉ ዝዓብየሉ ዝነበረ ስለዚ እቲ መሰረታዊ ኮይኑ ዝስማዓና ኣነ ኣብ ሓደ ፅንኩር ኩነታት ጋና ኣመት ናይ ታሽሙ ዘይነበረሉ ሰብግስ ብድሕሪኡ ከዓኒ ዝቐፀለ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ኣብ ኣፍ ደገ ዝበፃሕናሉ እቲ ቤት ምሰውራዊ ንቅፅል ነይሩ ዝሓራይ ምስንሳሕምና እውን ብዝለዓለ ዝቐፀለሉ ኩነታት ኢና ንርኢ ስለዚ ምስ ምሕራርን ዘይምሕራርን ጋና ኣብ ዚቕ ዝበለ ካልእ ናይ ሰውራ ኩነታት ኣብ ዝነበርናሉ እዩ ተመስሪቱ
0: ፅቡቅ ግርም ከምቲ ኣቐዲምካ ዘተንባህካዮ ብፍላይ ኣብኡ ዝነበሩን ዝተሳተፉ መምሃራን ገለ ናይ ሎም ዓንቲ መደብና ኣይኮነን መበል 50 ዓመት እዩ ወርቃዊ ይብል ክበዓል ስለዚ ስለምንታይ እዩ ዝበዓል ዘሎ እንታይ ማለት ኣብ ኤርትራስ ብዙሕ ነገራት ተገይረም ስለዚ ታቐንዳ ሓሳብ ስለምንታይ እዩ ሕጂ መበል 50 ዓመት እዩ ኢንፋክት ግን ስለንታይ እዩ ስለዝኾነ ሕጂ ዝበዓል ዘሎ እንታይ እዩ ትዕላማ
1: እወ ሕጂ ንቁፅሪ ወይ ንሓምሳ ዓመት ኢልካ ጥራሕ ዘይኮነ ሓደ እቲ እዚ ክዝከረሉ ንፋክት ንእግረ መገዳይ أجي حمسة في الدولة راح يكون أبز حلف جزيوين من عشرة عام من عشرة عام حمسة عام من تبعله من أربعة عبد الجيو تاسم زين بنمر أو شتي بوانو زكاة الصنح بداية تي علاماتات بين تاريون هذا نتي من خورنا كل ما يداوز خوني الرحوق زت أمته رأي زنك له زباه قنبار نزي نمقلحو ويكاني نمن صبراو حال خابتي إلاماتاتيو قال أب شعو أب حران حوس حران مريتي إذبرا كمون أوسائي زباهم بار تي تاريخاوي أما عباب لا نايت بيت مرتي زخودو خيدي نمن سنادن نورستن متحللافن كم كلا إعلام أنا يزي زخرزي تخالي تي كل صحة سباوي شنو خويه بما قد تمرتي نتي قبرن حساب إن من زمان محفرة وفتحن من قاس إن تخلو زي لنا شعوز تخلنا وحجون نقول تخلو زي لنا سرعة تمرتنا نحن مبوك قلاوي نبقس غيرو نبزح لنا تناز قال فلسفة ناوي تمرتي نعوون زيادة من صبراقون كم تتي أرستناي تي بحال زبلو زولو تي يمان تايو عزوز زخرين حدش وفري انسات هاجاري زبل الذين مزكارو تراح زي كونسي نتي زخدنايو بحجيخ نابي أبزبلوين نزل مقمقاموين حد علامائيو قالت مس تم في تبيت مرتن وعلو أبجزي سوان دحرنات منتن مالت مال اللومن أبوز فوري وتماهرون زبر كتو ويزبر كتو زلون نزوين نمغلحيو لومي أب كل صلاتات ومن استريتاتنا إيطرا أبالاك بيت مرت سورا زي بلو أي تركب نخا تا تصدقتي أبنت نايزي منستر دكتور حليمة زي حانت كاب أم وكاب أبالاك بيت مرت سورا زي مبرتيا لومي تي أبو أهدي لازجي مرتو تمرتي ناب درجة بي اج دي وي دكتور نت دايبوس منستر من بقي على قالوا تون بزحتها بتفعل عليه صلاتها بدرجة حلاف من السور حزلوا نازوين أقول لك كان ترى أم نصبح وين من زخار زعلمين زخريو الزخر
0: تبو قال لك أبتق حاتهم لحسبكو حدرو مليس كاما لهم لذي بتمت صورة تي كمسرت كله تقن حلم الرأين انتاي كم زنبرة عنتو اي قليز قالنا نيركا حجي اب اوان برثاو قلسن اب بلحرقو لحنة سألنثن اب زحج زلون تيراناي ابالاتنا بيتمت صورة اب كل مريات قليو تقس كالخا لذي كساب كنديو تزنبرة شو عمرب اب برثاو قلسن لحنة سألنثن قبراو كخون كإلو اتي او ازنبرة متحلين فقرن توفاينت نهاجر كان كساب كنديك حجي قالو بخمي كنا مس اول سات كان محل فن خال
1: هو زي حجي بسفل علي ملك ويفتن على لندن قال لي وين بمصحف درجه يعملوا التوم أبو استمهرو بجكاتي أكاديمية ونجر تي حد حدوم فطر و فقري حدنت بسعينت نالبات نسوم كبزوه هلو حنتي قلال تمثل جن عباية ترقم زلوه دك عباية دستي تباهي لهم يصوعوا زي تي قلات زي كونة أو كبينا إذا دستيزي دنبرهم فقري كابينا كبابينا إرفا مزيهم زي قدس كم حفتن حوون كوينهم زفوت أروو مخا أبتي قعزو مهنات هاجرم هاجرا ونتن عبي جام زلوه زي بقول حنو ريو نجاري قالي أبو قزية صورة كم انت عشم خم أبنى زقلت أبو سمانيا أربعة مثلني وفرا وفيرم نيرم أملو دحري مسمر بمخات مدفع معي منت عم كيادة بنورهم تراوين عبي بدحري يوم تريناوين أب أكاديمي نولو أب أب أب تبباو سرح أب حيل أير نساء أب حيل بحر نساء أب منستريتات نساء أب كله خاني بتشعو كم حساب استبقسة نتانا يتصبح إرفا ريوم زبقسو سبا لومي بتفري بجبتي ريوالو حدا كابتي أبزي دقوين كنقبرو نحاسم تاعي أبزي هالو أهالو بيت مرسوق راد نبرة كمي جيركا حجوين نتوزلو عامي أبتي وشتت كوميونيتي أبدا قزل يقول إرثاوين أبر كتوقو حلاف النوتو يسكن مقبارين لذي إذي نقبرو زلنا زخروين كمي جيرنا نابتن ولو دسات حدش تي نحلفو أبزبل من أربعة تابت مدبات مش مثلا نحن فينا نعوقو كآلي بزبلنايو وين قلفتنا تابت الله
0: أوكي من البعض أبيت مصورات راح تكوني أبزح أب تاريخنا يصور إرترا أب تجارلتي زجر مني كسا حجون بزح مس زي رخوب كله أبع بوجنيز بلو نبل زم شعوف أنات نعيشتو ولدو من سيات زنوبرو أب حدا كروف زخنا خبابي ناي وقئن ورا وقئن مثل اللي زي بلو كتاس حدا قلعة بتعلمي أم زنمرة وان حدا خبابي متشو أخواهو نايت مهرتي كروح ولديك إل أبزيم عبيم أبرخان أب عندي دان مز حجي زمناوي نريو كسان أبيناي كنثات كعبك خلالو تخبابي انتاي كمسلالو زبل أب قمت أتيخا نزو كلو كنثات أب محبراوي تبولو مخناتو سدرو أمي اللون سدرو أمي كخالو انتلو أبو أمنا ديوم أبزحتي أمي اللون أبو أبو خان أدي خانك أب تعزمي ذا دليك نزخل تتعوي رومجن أب سنة أمراوي تأجمات كسعب زخيل جن بز حيتريني خمو كم يكون خون زخيل ما نعطوا أبزسي بزخون يكون زقات موقع العنا زخون يكون ناس درابي تتأجم قلي يكون عزيز هسة لازسي أب إرتراوين أب تمسورة عبيو فلأك أم كلها تقارلتن دجن أب تمسورة بتوانتي أبتي وانس أنتم كمي لم يمسب كونو خيلهم
1: هو سورة إطراء بزيح دينك زهانو نقرات زحا أفن ديو من الوقت نسخاوين تخبابي تبوتا تفلت إخا أنوين فلت جي تي نت نقرات مقبال نتي زنبري محبراوي هوت ناي بزح نجارات ودسبز اللي هو نجار كاب أزر حاقلو أتموسفير وي كنت كوينكا تمرت خمير لأكال كاب انت حاسبها جن تبقوا تفتيرو زنبر هواهو ثم عليكي ثم مهران تي أو زنبر فقري قال سيو علمهم غيرهم بقى نز كمهار له نيرون دي بزو حتى عشمو أبو بحيثتهم قبوز بولو عسطر واحد عسطر حامش تزغنو كنقادل نكيدنا نوع اي تقادل لها أبو معات لا ليزر له زنت عيو تي بعلو تي من اسي ويتتمو هراي بقون دوخ آني تي ودب تحالفنا تزوه سده تعانتو يزبلنا ورأي أب كمي أمي توصل لذنبرة نازي أم كل عزيئاتهم مش كله زلو سقم كمي جيركا نايت صلاح حسب تقبرو بأمنة سرحالو سلذنبرة حد نسيه أتهم كل أوجين

0: nedir? Nubur. Mist'ar ወይ ከአኒ ሐዲስ ነገር ቡኤ ከአንተ መተው ሱራ ኢኽላስ በትልቅ ማልበጭ እስክለጻለው ሰባት አመቂያር ዝነበሩ ተራ አተሐሳስባ አመቂያር ዝነበሩ አስተዋጽኦ እዚ ዓቢ። ስለዚህ በደግ ኮንካ ንስገለ ነገራት አናጻጽር ካትሪዮ ከለካ ክርድ አካውን አይከልኒ ነቲ ዘሎ ነቲ ዝነበረስ ኣብኡ ኸይትካ ويريخا وكا نعوق كمزول وتقبل كطرح مستخيد ومستريو طرحيو كرداكا تخل لذلك ابزي نور كنتا بينكاني فر زفريلو غوزون هاي كالسي اميرو قبل خل
1: هالراي اذا حنت حته قربل كامو امونغو شعون اي شعمنا البات كتزخاخر در فيغيري أبتا مسنحن كملسينا لذي زي حتو زي بقات عمين عيون أبتا زكرة يزيلا منالبات شعوون أميرا بحنصاب كابز خباب خيدنا يرنخن كنا لنا معبان لخن رئي مبال عسرع عمت يزبع النيرو مبال عسرع عمت بتمر تصورة سمانيان شدشتن كخونا لو حجي أبتي ذكرني أبتا زنبرو شعوو صحوف ፍጻሜታት ከይኮን ከም ተዘኩረት ዘይ ጠሊምኒ እንታይ ነይሩ እዚ ንገብሮ ዘለና ቃልሲ እስኻትኩም ዞምና ኣሽቱ ቆልዑ ዞምና ኣሽቱ መንእስያት ምእንቲ ብረት ከየልዑል እዩ ዝብል ካብሳብ ሕጂ ኣብ ተዘኩረይ ዘሎ ኣምር እዩ። ስለዚ ነዚ ኣገናዚብካ ኣብ ምንታይ ና በፂሕና ክሳበይ እዚ ብሂል እዚ ድልት እዚ ዝጥሙሕ እዚ እዚ መስዋእቲ ዝተገብሮ ክሳብ ክንደይ ተተግቢሩ ስለምንታይ ምዝሕጅ ዘሎ ኩነታ ገና ዚብካ ነዚ ኣክትምልሰለይ ክሳብ ሸዓ ግን እዛ ናይ ክልጃ ኣድም ኤሪትርያ ባባ ትብል ንሳ ክንሰምዓ ኢና ብድሕሪኡ ክንምለስ ኢና። ኦኬ መፅያት ለይቶ ኮይና ስለዚ ክቡራት ሰማዕትና ክንምለስ ኢና።

0: فابريكا بمدافع زنك سعرفة أين تهجر يا خي بتأيتي نقدمت زقف قسد إذا كل سلام نممسع أن نتكاملو مسارحي إلاما برت إلاما برتن إلاما تمرتن حدا أيكونن مغنياتو برت أوسن مدرخ زقوحف كقوحف كله تمرتقين نباري ويدو نيرو تغوانتو هجي مساء أخوينا تخيط كنان سيد سمعني أنا تي بحافش أو خمري أخلنا تي شعو ستلم تلمي آمان بآمان وقبروين أباي تارينا هنا حما أقات آمي خوينو حما أزخون قرواب التخاص لزلونا نتي أبت وانتي بكل انتناو سعرنا زوجو حفنايو بحار زمت أدكسي بجغتانا مسفح فحن ولا حجوين نريو زلنا وستان حويسكا نزيع زبالكايا ملئتي سئلسك كمزيها باير داني مخنياتو دحر عشان ما انتم كنات كفيتهم لنا قلس سادي بهم هجوين ان دحر بحر دو ودب دن دبولو اتحازونا ان دحر ونا اليوم اتي شعو التبهلة تبلو زلخة بملأت اي تقندتا جنكا اتشعو استمسرتي لو مخاني أبتي أكاديميو نجرو أبتي مياو نجرو تحذية كونه أب مكلخال هاجروين بنرحات بأفلطو توزبلة نيت شعو استمهر سب ديو كمرج أنا تاج الرحاو تكون اللامدة لنا زخون يخون ورم وقن ورم وقن زي كله زيارة أب ساينس تكنولوجي زيارة أب مقبالي زيارة أب فتحي مرغي قاتم كنكيد مغدمت كنتمت خوننا مدلنا قنكا تفاكت سوسل زغوني هجوين تارستي كتكتسلي عمالتي هجوين إذا هجزو لوددو صباح
1: أب كنات كأتو لون خمسة رحلنا مالك. صبوا مثلاً مجركال الله خنابتي مع الكملس سلذي أب فرانكفورت أب جرمن نعلى إسرائيليشون واحد شعاتي قلت إسرائيليشون مدب تدليل له كل من أوام تاونا تي تروحون تايزبل عزوز زخري نحدش وفره نسأ تهجر سلمت عزي أرس تمريتو. تايتي كما حلف ذل ذل مالختي
0: هو اجي كنت عن تويت مقابل يزن وركو دروبتي زغدنا يو ناي حمسة عامة قعزو ازو زنتو بتنزبرنا ثلاثة اربعة نتبي زكرو سلزلنا نسلم زكار برحكا زي كونه نزي نهرو زلنا انسات هاجر ويكا نزي حدش وفري انسات هاجر اندات امتنا عبي بتحنا لنا جيم جيم ناسي سقع الحجز خدنا يا جيم جيم ناس نزي نهرو زلنا عمتو يتنكفى بلانيري اتشعوه ما بقاش إذا جاب ما كم فلسفنا على قداي تمرتي نتدحرز مثلاً وحجز هذنا هذا لنا كاريكلم ناي ناي صراحة تمرتنا بايت هذا نصفي إذا جن مسجزية كراءة مسجزية كعبي نقدمت كتمت لزلوين أبقى عزو انسات هاجر كبخمي عبيل لنا جيم جيمنا እንታዩ ግን ማሐይስ ደለና እንታዩ ተረዘለው እጂ ሎሚ ትምርቲ ምስለ ትምርቲ ጥራህ ዘይኮነስ ምዕውል ትምርቲ ኩሉ እንትናዊ ዘማለ ትምርቲ ክህሉ ኣብዚ ሓልፈ ዓመት ጋና ዝቐፅ ዘሎ ፕሮጀክትታትና ኣሕዳር ቤት ትምህርቲ ኢልና ከም ከይፀኒሕና እዚ ነቲ ኣብ ርሑቕ ዘሎ ህዝብና ጋናዊን ብምልኣት ዘይተረጋገፀ ዘሎ እቲ ናይ ስርዓተ ትምህርትና ከመይ ጌርና ኢና ንሃምፆ ንማዕራርዮ ኣብ ዝብል እውን ከካትዓና እዚ ሓምሳ ዓመት ዝሲ ባክቱ ንድሕሪት መሊስና መርኣይ ጥራሕ ዘይኮነስ ሎሚ ፅባሕን ከኣኒ ንሪኤሉ ንምባል እዩ እቲ ቴማ ኣቐሚጡ ዘሎ።
1: ፀቡቅ እዚ በዓል እዚ ኣከታተልካ ንመን እዩ ነቶም ኣብ ቤት ምሰውራ ጥራሕ ዝነበሩ ድዩ መን እዩ ዝካፈሎ ዝብል ሕቶ ኣሎ። ኣብዚ ዕለት 26 ወርሒ 9/2026 ኣብ ክለብ ሃውስ ኣብ ቬንስልቬግ 21 ኣብ ፍራንክፈርት ካብ ሰዓት 2 ክሳብ ሰዓት 11 ተመዲቡ ዘሎ መደብ እንታይ እቲ ተቐሪቡ ዘሎ መደብ ተው ኣብኡ ተመፅያ ሲ እንታይ ክረክብ
0: ሕጂ እዚ መደብ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ሃገር እውን ካብ እዚ ትጋጌ ካብ 17 ብተኸታታሊ መደብ ኣሎ ብምእኩል ፕላስ ብዞባታት ደረጃ ኣብ ኤሪስፖራ ከዓኒ ድሮ ተጀማሚሩ ዝኸይድ ዘሎ ኣሎ ብሕጂ ከዓ ክኸይድ ኣብ መደብ ዘሎ ኣሎ። እዚ ጉዳይ ምስ መፀ ንሕና ሙኸነይ ጌርና ንሓዞ ነዚ ረዚን ዝኾነ ዝኽርዝስ ከመይ ጌርና ክነብዕሎ ማለት ከመይ ጌርና ብሃብቶ ንገልፆ ንኽእል ዝብል ታሽሙ ነይሩና እታ ዝገበርናዮ እንታይ እያ እሞ እዚ ክውደብ ስለ ዘለዎ ሓደ ንዑ ዝውድብ ሓይሊ ዕማም ወይ ኮሚቴ ክኸም ኣለዎ ብምባል ኮሚቴ ናቆምና እዚ ኮሚቴ እዚ ካብ ቤት ፅሕፈት ካብ ሃገራዊ ሽማግለ ካብ ኣባላት ቤት ትምህርቲ ሰውራ ዝነበሩን ዝቆመ ኮሚቴ ኣሎ። ኣብ ውሽጡ ኣብ 2-3 ሓይሊ ዕማም ተከፋፊሉ ኮፍ ኢሉ ተማይጡ እሞ እንታይ ክንገብር ንኽእል ተባሂሉ ኦኬ እሞ 1-2-3 ነዚ ጉዳይ እዚ ምናልባት ከምቲ ኣብ ውሽጡ ዝኸይድ ገርና ክነቕርቦ ይፅግም ይኸውን ግን ከዓ ብዝተኻእለና ብዘለና ዓቕሚ ነቕርቦ ተባሂሉ እጅዚ እሞ ብመልክዕ ሰሚናር ብመልክዕ ትረኻ ብመልክዕ ስነ ጥበባዊ ኣቕርቦ ብመልክዕ ስእላዊ ምርኢት ከመይ ጌርና ንሓዞ ተባሂልና ምክፋል ስራሕ ጌርና ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ኣብዚ ምናልባት ክሳብ ሕጂ ከም መደብ ተታሒዙ ዘሎ ሓደ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዘላ ብፀይቲ ኣባላት ቤት ትምህርቲ ሰውራ ኣብዚ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪታ ሰሚናር ወይ መግለፂ ክትህበና እያ። ካልእ ኣብቲ ንዕኡ ዝገልፅ ተባሂሉ ተመሪፁ ዝቀረበ ናይ ኣሳእል ምርኢት ክህሉ እዩ። እቲ ኣብ ትሕቲ ስነ ጥበብ ኣቅርቦ ዝረአ 2 ድራማታት እውን ኣብ ምድላው ኣለዋ። ድራማ ሸፋቱ ሰማይ ወይ ድማ ካብ ዓባይ ድስቲ ናብ ዩኒቨርሲቲ ካልእ ውን ናይ ካብ ወራሲ ናብ ኣባብራሲ ዝብል ናይ መደብ ክህልወና እዩ ድራማ ክህልወና እዩ። ብጀካ እዚ ምናልባት ምስ ዝውዓሉ ንገራብ ዝብል ናይ ፖዲዩም እንታሽ ወይን ኣብ ምቅርራብ ኣለና። ብህፃናት እውን ዝቀርብ መዛሙራት ክህልዩ بجي كازي ناي انترتينمنت ويناي مزمقع كأني بهوات درفتي أبزو معالتزي كيقرر لذي من الوقت بلك نزي رزين زخوان الزخري بملقات كنقل سؤدينا دحانتي أوديون سويتي سبب بعلو داش مي هولو جن بستفل عليه من قد جمع نزي بعلزي كنقل سؤ كنذكرو نفتن علينا زي ما عادش شاي ما عادش تحسو يزولو تا خالد زبالكا نماني زبالكا زي بعلزي نهزب بعلي زي تاريخ تاريخ ناي نهزب تاريخ ناي صورة إسراء تاريخي سلازي من البعض أبكمت كم سرعو أبالات بيت الصورة ردو كوينو أبتمع دعوين تقول له تي رقيق حساب تي استخدى قعزوغين قعزو ناي كل سلازغوني كل ساب أبزمي ربزي عدومي
1: تبو كومن نبل كغلخة بمجدي واتساب زي مسأس اني حطو أقداسيت حطو إيزي ناي بيت متصورة استحالفة تومكرو حالة كابتي موزايك ناي كالسيز بإرترا أقداس تاريخو بوتاس لزلو إتيو أزنوارة توفاينيت ناي ممهار هنقوتا لعل منفس ناي متكل نازي من إسي ولدو بفلايا بجرمن نخم حلال نفسي كابزي مدب زو وصائي نبلح الحجي ولم كل لا يبقام قا جرمن ديو زخيت الا ماسك كوم مدبات هالودو
0: ذات بات حتى نحد ما علت زورا بالكاس عند الكوينو بزح وين تي هذا ما علتي من الوقت كم تاش مهم ريون خلينا بين بغض آلس كما يكون أبزبل هجي تي أبزو قد دايز غمان تي ركت زليو بيو لعلتي أكادامي تي زنبر محبراوي جوال تي النبابرا أسأل اللو كذبال أسأل هجي آني نتوما سأل كريئهم كلهم تم سانا بذلو بسوت عبالات بيت مصورة خريئوه خلوه ببين بكاتي زي بكا سنعيد منعطو تهيواتهم موصول زلو تنبابرا تنمقاقبا تدكسو اللبوتا تي زنبرة ناي نفرتي كتسالي نهواخ أو أزلتغف لمسواتي تعني تاشم زخون زوين كم مأكل توسي دوين أبتي معالك غربي زخلو ركع زخون النجر تتقول تصوين كالي تنوز غادي ركع قبل زحاتتي من الوقت زوالكو تقدام عن قبلون في التنزلنا بتوم بيت متصورة أبزخب أبين أزلو حد ناي مكابو رو كنا لهلخ إلنا لنا مسؤوم كو في الكاقاني نتاك قبل كا نزيم حدشت من سيات وي نزم مسؤو أناسي نتاك بيتم انفات قال قزي مزيت والكير استخير أزلو بلي أم تيزس أبزنا بدرجة بس تمهارو نزلنا بيت مستي زيرو بيت مستورة قال نعو تاش مديرهم بيبر زعرب وين اللو لذي نزي وين قمة اتخا تعمتوي زبال قواتي مزحف توين كابقم ابتوي بيت مستورة زنوبر وين مزحف صحيفان سلزلو نزي خلو دمير كاقمي كالكام ناب مدبات إيركاس أطفال عليكات أمتال أطفال فيستيبال دي وأقال رؤوس زخال مدبات الدالي خاليو كبير زلوي وما تبقي
1: هالرأي إن هذا زمن نحن كيد بتمرد صورة بزحت أبالاتو أب سدت هنا له حمسة عمتنا نبعز لنا الذي بزحت صدرة تخيلهم عبيت خينهم تعوق تهشم وتبط مرت قسمهم جن ودابة كسب كني عقد داسنة مخان نري لنا أب في اللي أبدي أسبورة ترقم نزي ودابة تاتنا نقدميت نقصو قمو ذا سكمم حلافنات مزا بزا قات امزي نحضرهم ذا سكمم حلافنات كما يتولو
0: واتي انتي ستبني راتا جرها تمرتي نتقم حفاش تبني راتا جنتي مالتي زي تتمهارو تمليسو أب تقم حفاش توعيلي وترقم زهلو ونبالي بكم زخون إرتراوي أبالات بيت مصورات نوروين أب فحز بالي هقرات هلو أب قالي أوين ناتوم بكم زيناي ودابي قا تزيبنا كم زيناي مرخب مدبات قبريهم شرعيهم توسن وانسي ترخيبهم زغرطاتهم قلن قلن تاشن زغابر اللو جي كينو كايدو جن زغرطاتو عانكل ناي وشتوهم ابوتو اهاليو جن كااني اتزغي زولو ودابتات ناي ارتراويا هجون مريحترا كتساوتو حلافنتهم ويقبوا مقانو كنا كزهاخرو متراح دل بزقات عمزي
1: اوكي مساء فوزي قلت لك انت رفنانا ناي مودة اتا ناي حانت لك اقيرنا كن ود لازي اما ترشات بلوت لك قزي ودينا
0: بزوغانة ازي وراي زي وراي ناي كل نايو تي رزنت كا خمسة قلت سامحي ازي زخري حبن زخري ناي خمسة عامت بعزو عوشت تي بيت مرسو راس تسوراوين تريقلو اقات امي امو كلهم ازم عدتزي تساتستي كت كونون تينقو بزخي دخاني حساباتكم كتقربو بتحفقون بستفل علينا قديس وعكم زي افران شدشتن اب كلوب هاوسي الرخبنا
1: اوكي فتصوم نزحب كان قزي مستناي مجمرة نورة قلت امتقل مغريتها نحتتكو ازي زمسكن بخالي مدبات بخالي قديات كساب نرخب سناي سنبت يغني لنا
0: امين احاول نجوني
1: اوكي عراي اوكي

ቀጭንን ወርቅን ውን ብዙሕ ጊዜ ሰሚዕ ኣለኹ። ስለዚ መበል 50 ዓመት ወርቃዊ የበልዩ ምጅማር ቤት ትምህርቲ ሰውራ ክበዓል ምዃኑ ምስ ፈለጥኩ ብዛዕባ እቲ ከም ደረቕ ሓፂን ዝምሰል ኩናትን ልስሉስ መለኮታዊ ሓይሊ ሓንጎል ሰባት ዝሃንፅ ቤት ትምህርትን ንምውሃሃድ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ዝኸደቶ ብድሆታት ቅጅል ኢሉኒ ምዕፃው ቤት ትምህርቲ 1987 ኣብ ቀዳማይ ሃገራዊ ባህላዊ ቅነ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ኦሮታ ዓራርብ እዩ ሰዓት 3 ፍርቓን ድሕሪ ቀትሪ ነይሩ ድሮ 4 መዓልቱ ዝሓዘ ቀዳማይ ሃገራዊ ባህላዊ ቅነ ገና ይቕፅል ነበረ ጭራታት ፀሓይ ዝጎልበቦ ውህላል ደበና ኣብ ርእስቲ ከም ስንመጋ ዝተመሳቐለ ኣኽራናት ኦሮታ ዓራርብ ክደባኑ ከሎ ርሑቕ ሰርቢ ዘመንጮ ዛሕሊ ብህበብላ ንፋስ ተተበቲኑ ነታ 4 መዓልቲ ዘዕረፍናላ ሩባ ባሓታ ቅፅበት ደንዲነዮ ዝፀናሕኩ ምድብናዊ ሰማይ ብቕፅበት ተለዋዊጡ ነግድን ሰርብን ብምስዓብ ክዘንብ ጀመረ ሩዐይ ክጠቕልል እኳ ኣይከኣልኩን ብኡንብኡ ጀለምታ ሓያል ዝናብ ፈሲሱ ሰማይ ዝቑቕ በለ ካብ ጠቕላለይ ዝተተኾት ሓንቲ ኸሚቻ ተገምሲሰሉ ኣብ ዝወዓልኩ እግሪ ዓዳይ ከም ዝተረፈት ይርዳእኒ ነይሩ ምእንታ ኽብል ግን ደጊመ ክጥልቂ ኣይደለኹን ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ኣቢሉ ዝናብ ስለ ዘቋረፀ ሰብ ክንቀሳቐስ ጀመረ ኣነ ግን ውሑድ ደቓይቕ ድንጉይ ኢለ ካብ ገዛ ዝወፃኩ ሽዑ ድሮ ዝጠልቀየት ንብረተይ ብቕንዳ ክእክብ ናብ እግሪ እትዓዳ ይከድኩ ካምቻይ ግን ኣብኡ ኣይፀንሓትንን ብስምባዴ ከው ቦታ ተጋጌ ከይከውን የማነ ፀጋም ቁሊሕ ምሊሕ በልኩ ካምቻ ትመስክር ብርግፅ ተላዒለ እያ ኣነሲ ድኾን ኮይነ ብማይ ከይፈራኽሽ ደ ክንዲ ዝዝፈራሕኩ ብኮተር ሕመቕ ስንፍናኣ ንነፍሰይ ከዕባ በልኩዋ ብዓይነታ ፍሊቲ ወይ ብልፅቲ ትበሃል ካምቻ ኣይኮነትን ከም ነፍሰ ስጋይ ጥቡቕ መዘና መጋድልተይ ዝነበረ ስውእ ተጋዳላይ ዮሃንስ ኣዘርያ ጆን ሓፂር ዝሰደደለይ ወተሃድራዊ ኸምቻ እያ ድምቕቲ ቀጠልያ ሕብራ ወተሃድራዊ ኸምቻ ምስ ጆን ሓፂር ክሳብቲ ብዘጋጠመኒ ከቢድ ማህረምቲ ሰንኪለ ኣብ ክፍለ ስራሓት ደጀን ዝተመደብ ኩሉ ግዜ ብዙሕ ዓመታት ብሓደ ተጓዒዝናን ኣብ ብዙሕ ውጋኣት ብሓደ ተኻፊልናን ኢና 1984 ኣብ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕሊ ዝነበረ ውቃዊ እዚ ምሳፍረሱ ብስራት ዓወትን መዘከርታን ኢሉ ነታ ካምቻ ሰዲዱለይ ድሕሪኡ ግን ብዙሕ ኣይፀንሕን ሓንቲ መዓልቲ ክንራኸብ ኢና እናበልና መሰርፋና እናፍቆትናን ከይተራኸብና ኣብ ውግእ ባረንቱ 1985 ተሰዊዩ ስለዚ ኸዓ እየ ብምጥፋእ ናይታ ክንዲ ስውእ ብፀይ ዝርእያን ዓመታት ዝዓቀብ ክዋን መዘክርታ ኸምቻ ምሕር ዝጉሄሩ ትጥፋእ ኢለ ከዋድቆ ኣይከኣልኩን እንታይ ምዃኑ ንድዒ ክረኽባ ከምዘይክእል ገለ ቅብፀተ ተስፋ እናተፈታተነኒ ክደዓዓሰሉ ዝኽእል ካል ኣማራፂ ስለ ዘይነበረኒ ግን ክሳድ መገዲ ሒዘ ካምቻ ዶ ዝረኣየህሉ ብምባል ካሓታት እትጀመርኩ ቀዳማይ ሃገራዊ ባህላዊ ቅነ ክካየድ ከሎ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ኦሮታ ዓራርብ ንክረምታዊ ዕረፍቲ ተዓፀያ ነይራ ስለዚ እቶም ወለድን ካልእ መቕርብ ቤተሰብን ዝነበሮም ተምሃሮ ናብ ሰባት መቕርቦም ስለ ዝኸዱ ዝተረፉ ውሑዳት ካብ ፈርኖ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ንላዕሊ ተጠርኒፎም ነይሮም ሓሓሊፉ ደረት ቦታ ጥሒሶም ዝንቀሳቐሱ ሓደ ክልተ ቆልዑ ስለ ዝርአ ኹር ኮንዶ ክንወሲዶም ኣይኮኑ ዝብል ጥርጣረ ወዝቢ ቅጅል በለኒ ካብ ዝፈራሕ ኮይ ውፃእኩም ድሕሪ ብዙሕ ሸንኮለል ሓደ ካብ ፀጉሪ ርእሱ ክሳብ ፅፍሪ እግሩ ብማይ ዝጠልቀየ ቆልዓ ኣርማና እንዲ ሒዛታት ኮይኑ ነይራ በለኒ
أي أمن كون هك هذه هريها وريا و أبدا أنت حزانيرا كدان كتلا كتلا خدان حزانيرا أبي الحجار مانا أبتي لعلي فرنو نبادو هذا أبو الله ريا عندك كمان تقدونيرا كت إلى خدان أتفوتني أرمانا ولا نتنا كت إلى خدان إن ده تحبي أتقدو كمتي نبعل نقدا بحويز بحال نتر طاري بسم بعد زسلب برك حبريتا نشجن كبي ماناي من كبوز زبلة من طلطلو سرقو حفابلو مع طقو بمسبساب مريحنك خي جمري حقي نيرو وهد مساسا قمنا قرات انت اجيك كاب كامتشاي تدربي سنحني اما لا قبوت اقامي من كوبي مس ارما هزباو قنبار حرنت ارترا الگيبه سمسو بچاي يوهنس ازريا زيصحف كلا اجيك ناي كامتشايا ارقا قزكو قنا هموش تسوقمي ابزينو وحرحك اتكال قرات تدربي سنحني كلا خفالاتا أمانغو كلتا إمنا آتيو زتقد كتاقوينو نتاب منتاب مذكرتا كامتشاسو وبتسأي عبشدشتا قرد راس التبتاتينا رخاكوا قدتي زيناي كل أحلو فتسأي كيزو بالكو تقبار حسو ماماري ري قدنا بحالا في بعد حالو بمخاد رعاني كسم حانحانكو كساب شعو زعبات مهارو بيت مرتصورة زفلتو اب صورات خسكيسوم زعبيو زنبرو تكاتي مزعي ولدوسو واتنا مخانم ترايو اب كرامات شحن شعاتميتن سمانيه شدشتن هدي ابزوبا اورتا عرار بزنك اسا اسمر احمكينا او تستاني بوطيو بوزوح بتمهارو بيت مرتصورة كمار سمعيو نيري اويلو اتازي ام زربا سب سمعي كونون مكينة ناخدت بدحريت تلتل يبلو مزح حلفت مكينة حنساب هيمبول حنساب زارة حنساب ناقفة حنساب عمبربب من مللاس كي أكل أفقود أفلي قدات عمهو شكورن سبا سادسي عالمين كوقوحمو تران شواق قديدوم سبح قيدوم يم أبتي علان دابو يرؤسوم أوش تبي تمرتي صورة مايك تملك كتكا خمقلا قرب زنقع انتلكا قوما مكينة فيسوم مستحاق يمز قبرخا بمبال كلنا عبيت السبات وان كل عدنتنا رسعنا بهالخلقنا يقولعو كنمارر اي اكزينا سنبري بمبال نقزي ولدونا تراي كنقوانا جو دارغا زوتر سلزخونا قن شعون مررين ايتا اوتيستابوت فتسيمي قدي اي قبر كلون دحار بتاخن دسوق بتسأي يوهانس أزريا زريا كامي شامس موطن قلن تمهارو بيت مرت سورا كابل بيفرد كلهم بارو حدا مسبت أحكو قن بارو حدا مسبت أحكو قن تهانتي أي تزارو كن بارو حدا مسبت أحكو قن متأن تيز وهاهو أي تزارو كن قرط راج وتهدراو كمچا حيزيز رأني حلافي بارو حادي سلامتا تدواويتنا كوف كبز والكلا كان يجميرو حرقاني زل سالس أكباب لاي غير لي انتاي كبل كبز دلوخون أجبيقو زفنت أي زمسل سلازي آني أمانغولو زباق أراربوون مقداد كمچا مزكرتاس و بتس أي زفرحو قطع انتقر كيري برسك حجيسي أمنتاي وعيدا خبهاديو بمبال أمست مسال أتوقو أتا بتساي أمتا أخطو علدا قد سألت حلافي كاب كدم اتبيلو بمزراب قل نحنا زوم عبيتي الزينا نزنقعو عبي قد يالو زوم تو مهاروزي أم أب كونات تستولدو أب كونات زعبي زلونيوم بزحات كاب أم بسنكو خونات ولدوم سأنو زختاماتيوم بزحات كأن معلوم بدبداب نفرت بل بتقصد إيه تتهاريمهم بسلا قصلي خنات عملو بسوم تسيرهم زلو يوم زيد رب شقرات زن بقربة موقع فو فقر والادي زي مركاب النزم قل عزي أم كساب كندي سقايا أمرو كم زخونهم نزم قعينا
هانسا هانسا أموها قول عموها نمون فاسم لاينا كون نرسعو سلازيسي حق انيا دليتو من شقرو من فليتناينا كن آليوم زلنا بلي اتحالا فين بعلو مع صفوية ماناي بركو كاب أفلبو كساب جافت أغامي منكبو بطاق أتعالي فين جاربون بامز زحار راسن كلنو إيو أمي توم تمهارو تمدبوز قادل زنبري نزيز استبهالبو جاف كورنع ترأس مداق سؤو زنبرت عباي ساندو ككافتو حق زن مسبلنيو كثبت وستي ساندو أقلابيتو حانتي بزح درب راب قصري ورقت بمتابق إزتا تحزل لافايد بموتا انكمو زي حزل لي بلاني تقبلكو قبل علواي قبرناي تافايل كامنا بي هجانات كفلي محبراو قدايات هزواو قنبار ادمي امن تمرتي اخيلون بيت تمرت سوراس تساقاقرو قلعو يبل ابتحتي اوخ آسماتني عسرتي قلعو تاريلو كل التخاب ام بشرواي مدمقي حبري مقول لحي تاقيرو اللونيرو حانتي ارمانيا ارمانا بشر موسى كلا ايا اوقات مزلاق اقولني زسكح كحتماناني هو بدمز التعدى سيرسا ولادي تودي قوز ترخبي هسان مخانو مس فردقو تهانتي اتازتي اماني الهزبا وقنبارز بهالكول عاديو اكونا سمهارش حنش عتميتن سبعان شو عتن حدي اماني الهزتا بحليك والعخل التعامت أفتنا محرار وق وش تبعت بزي علي كم زت أنحى سمع سلزنا بركو كم أتمات الكاب زمت أني حاخر نتري نبكال نتري سجيرة حتى تكون نانا هماني إلي كونن كاليو كالي غلايو بتحالا فين أقرأ مقدو كنات هو السب كم مدحان حالف كا تاريخ ولدون كتت أي قلو زيخ الوتري كنات بمخانو قدم بقرهنت كم سمابو هزواو قنبار تباحيلان اماني الزلو قبطو مجعويعي كم زتا ارمت قليجو نابك اندو قدعينا ملساني داقم مقداد كمچا مزاكرتاس وبتعي زندراني قطعي ساقيري دروخا بزدنسو قلتافي كم حدي ناي تقباروي اكشن فيلم زبلو ربات امد در رابات اسر اقري قداديت كم جاي هزان ارمانات تخديلي كي ترد اني اب حدي ابي ناي تاريخ اقات امي سنبر نباركو ارماناخي ولد اعلو ديو ملكو قلتي في ملس اللين قجبت تذكرتات عمي قوهن مسكور قري وزبتاتن كلن تنقو عزيمون تافايلاب إدو عمي قربات حاتمي كنافرو بسنانونا نخساد ما انتاي كهلو دا يو ايا ملوء سدرابيتا اما اكل قزعوم بتقايتو التهدرات إتوبيا ترشنوم كموتو زرعيت وتسامعات زختامي عربانا بله قرب تنفيسو متعوقة كوبايا شاهي ماي كيبل نادو بزربا هدريقناكا درو نبعت زغمي بوزنا بريكو برو عينو كابك الماي كولي لو كفر شحون كتقرار قنز تربت عيز مسل قتس اتفايل قناز إلو تاريخي وات أربارا بزنا بريتا كفال بمقلع قبلوني ندقو تسايم مبدهي مقوت نفسي نسحا اسيسي ام نفسي وريدو نيرو انت زخووني لزسكح كحلو بزح تاريخاتو قفلت ايه كمني ارمانا بحر خبدينا تحقني بنبعات استفرارقني شكان تاريخو قققن كونتاريو كنا قلعا اربعة عامت انكلا زقات اما حدقايو أبوانا دي أنو فياتو دوات نايتو ما بدحر مسمرت ألا إذن كأساسو نبرو دباي تقادر تهزواو قنباري من روم ما قات أمو خوينو بسنكي حدين سراوت إتوبيا إدو زهابي كدع مستراوي سرحو مسلز تقلعي تداقا قامي كبهادن تسألائي نسكلا أمليت أميم حانت معلتقن
يلي خل كني لهم كسجروا بزي كلدو سنكو في معلتي أبوة أديا معبايا حوان هتانا أرمان ناب غزا دك إسو من كلو أفتشم كبابات ألاي ودعو غنا أب كبابا خلويا أديا نأرمانا ببعقوك دك أسا العلا أبتحت عرات حابياتا نمعبايا حوا كير كبوتلوغن درو عند لداتوك سابزبون قرمعج او سيروم زاعتو وطهد درات ايتوبيا نوبا ابا شركتي لوم ندقافتين اداقيموم غنا قرعشو عطا عمت نزنبري معباي حوا برهانوون اين حافوون بداروات ايتيوم تساهي لومو مترستا فتسامين ايتهل كيت مريت وقاقيلو نيرو ارمانا دما أمشي قرأ قرزة تحب أطلو إقرع عرات كوينا أبواء أدياء معبايا حوازه لقوت أرسراوي تيتوبيا دموقك أتاليا واتهدراو خدان تغدينهم من باروم كتعزب كعادت كابزا قطبة تزيئة جميراها أيا هجان أرمانا مستي أبو أدي حو زس أنوات أرسراوي تيتوبيا تخدين موزن برون نباري ملالي أمز خونن دموق كتالي وطهدراو خاميكا هلخ زيج أمدد سقاي زغت مننا كتا أقس بجغت عبلا بمدر باي كتك حسوزي جمرت حقا يا حقا بأزيو نجوه أزيو عميق زغوهي لبهز أن نتي بدموك أتألي أو تهدراو كاميشاتو قول بيبوزة زغتما عسوم جكاني مكزاتيا تقاتمو تقارسو نيرا سلازيا مذكرتا كاميشاسو بيشعي يوحنس أزريا قداي زغنت انتاي مخبل انقوع ابتي بمقداد كندسو بيشعي زريا كاميشاي كتعي زفل حلو هندوت سمعتنا أرمانا يرخبكوا برقز مهرم قوانيري غنا بعد ما يقول عنات ويربات اين سنت متشواروك اجو جو يبلنا بزمن باري بوليتكاو تمرتي كوركوحات امنن سلالات قرب عداين اتم عبيتي بلصوتنا كونو انقو قينا فاتات حاك رقريجي تيلوم كمهرنا اذكر امنبور نتفات تمرتي ممهرن بيت مرتن مهيروم يمزو فتون وخا هيواتكن بزين برق ديتا فتينيات مهركا زبحل تغسلو تغس حكي كل ايرتراوي بجن كور فتاني زتفلاليو ملكعات قالسن ودبات تغالا حرنت يخون هزواو قنبار تمهراي سورا كوينو تموكيرو ويوم برقز كلنا تمهرو سوراينا نوهلول تمكرو مهرو مقدالنا ما أكل مرمرن سندان زنبرت ممزانيت بقعت لعلواي درجة فتنغا بقندا بيتمرت سوريا أنا نبعلي بفتاني أقات أمي مقداد كندسو بجأي زرئي أزنوركو كاميشاين أرمانان كالو أوت بزحات قرعو بيتمرتي سورا كندي فتاني قزي أم قزي معشاو بيتمرت منبارو زدت مهاركو نزخلو مسفلتكو أقدي من استهندت كوس ميت كتاء ريتا زحت لوك على تج أني أني بخمي مرالا وكحسا كم ز السنة بتكحسب جمركو جنا أبشقرلت أمي كل خوخة تبتش أي مسحنتي كم دبر عقبات كفلي محبرة وقداز متأت أدن حد كاد كل عن أختيلو الرق بلني أوه أقعد أمي أقعيش نجم تداراري بومنا كنا فانوام زنجناكا بقريتا حتي تني فروم منك أساسي ورقتنا التعدي بمهاب مستقلعا السنابتهم ودادي حتى تقوى نسل مخفتا عافيو عايكونن ودي سوقات بتشوتنايو كالي بدهي مقوت نفسن السحاز درخ تاريخ زنتو اللي أبقو أقدمي تسويو أديوغن كسابك إن كل التعامت ودحيزا أما دبر عقبات يعني رام أما سكرمش حين كعتميتن سمانيان حمشتن مسواتي بعل بيت أبوغ إمستنقرا ودان بيت مرتصورة آتيا نساون كتقال الكيدا كل التاقزي
كابز دم دبت لوك فلسراويت حيلة تطوق ناتملا لرسات رئاتيا ده حرقن لعلى عمد كوينود هاي مسات فئت تقول عاكب سبتنا تشيلو أبتسمواك بحيت مقبيك حسم فازيزون تكيزون تمرتي كبكرن كحمق جمره كتشيلو مسواتي عديقون سلس ترقاقس ايه ويا جلهانتي كابز بحالبوتا جميرا عمتات مساديقو أبحنت تين دا مدا قستن تبغتي محزان زنبرت كالعيتي عديقو أب نفسو كف كرامات معصاو بيت مرتي مس أوسيدا كتخرمو جمرت ريخا بتساي بلت حلافي ريخا بزحت كابزوم دكنا تمهارو بيت مرسورا أبو أم أدي أم وسيكا قرقلي أم أمو حموشتك سابع السرطي تنفس حوهم حوتهم نسألال زود بن هزواو قنبار آمينهم زنوب روزلو بيتسب سورايم وا مجم اندعي اندعي خامبر أبزي نسب ناب أراوي تزقير قدل مس قدلات زيب ريش أكان وقاتن كم زنا إيرترا كونات نحايد سب أونت كيب حقوقو بيت مرتزقو مي سورا زلوي مثلاً بلي قدم بقلي قنت انت ناي لبي قبز عبدالرطون ولدي أزيوم كم زمارو روك قبرو من كلخو حماك قلات مرقم نخيو تسوقو هلوهم وحيتهم وا دحان تايمو هنبركة وليد كافتنو يبلون النيروم وليد كافتنو أي مرقم أي مرقة بعلا بوين الدين ولدوز حشير قزين سبت أقع عدمان كوينهم وليدهم كبيدهم بولاد ما هتصنو من كل عاسقا أبرخو من يوم تفتينهم كابتي حلافي بعد حد جميرو كلهم عليتي أبوتات أديتات ممهران بيتم تسوراقن ناي تاريخ قزي أم عجام قدال سلزخوني دارغا خلوم بولاد حدرادك سواعتن هلواتن بچقطو من قديات كونات سخونو قول عنيوم زفوتونو نيروم حيالات سبات بداهي قونات سات مكيتوم بزمز قبو عوتاتيوم قبال الناي تاريخ زخونو كن حد حد قزي خاا كم زخماي ولا أزيوم شنوفات حماقات سبات بقالي وزوي تقوسي شوم مسناي تاريخ عوتات زقات أملو وي قبال الزج مبرلو أقات أميتات اللو أنا دما بسنكتا بزناب ماي كي تلقي بتهكيتن حماق سنفناينا بتلال قرب رحيحي يازخدكو كم شام زكرتاسو بتسعيي مس أرمانان تاريخ كلو سدرا بيت بيت مرتي سورا كوني بيت سب سورا زتا تنبركم سلازي أبسالستو قدامي هقراو بحلاو كني كزاز محنت معلتي مسترفو نبحلا في بعد حالي بمخاد أبكفلسر حد جنك سابزلخون أرمانا كم ولادي أبو ككتاتلا وترو أو وقتي كرامات معصاو بيت مرتخ آمساي وسيدي كخرما حتتكو كلو سنسلتات قطعتات أهودي أفليتن أما أكيدن كأ تفقيد اللي إنهو أبو تبلني هيو مذكرتا كندسو بجأي كوينات اللي ألا وطو كفلامي كرامات معصاو بيت مرتن مسكرم مخفات بعبئو قن تاريخ مجمار بيت مرت سوران كذكرن كلو بزعباتهم معصاو بيت مرتي زسق قوم زنبري قدات كونات كل سوراي ززكر كمتي اتبتساي زولو بيت مرت سورا قنا ابتقزي قدلي جميرا كوناتنا حيد سب اونت كي بحقوقو نشقراد دحرو كونات قد مفوه ساقيرات اللو هو بزيك العلم كذارب تاريخ بيت مرسورا بداهي تاريخ موهاهادي عبي فتنة لابراتوري
ናይ ክልተ ፈጺምኩ ወሃድ ዘጸግም ከሙጹ ወርቅን ሙጹ ሐጺንን ሰውራን ቤት ምህርትን ዘወሃሃዴ ታሪኺው ስለዚ ኣብዚ መበል 50 ዓመት ወርቃዊ እየበልዩ ታሪኽ ምጅማር ቤት ምህርቲ ሰውራ ንዝክሮ ነውዕሎ ዘለና ኣጋጣሚ ንኹሎምቶም ከም እስማዒል ወዲ መሓመድ ሚካኤል ወዲ ሕድሩ ዛይድ ርእሶም ዝኣመሰሉ ስዋኣት ጥራይ ዘይኮነስ ብሂወቱን ዘለዉ ኣለይትን መምሃራንን ወሓለታት ሰራሕቲ ወርቂ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ሞዮኦም ክንምስክርን ከነመጉሶምን ግዴታ መስለኒ ዓወት ንሓፋሽ